0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagai saf lurus rapatkan, mohon diisi saf yang masih kosong. Subuh sufakum fa'ilat aswata sufuhum tamam.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة أن تفتح لنا يا الله كل خير، وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير. إنك ولي لكل خير، ومتفضل لكل خير، ودافع من كل بؤس وبلاء وضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم على الخير، وفقنا يا الله للخير، وفقنا يا الله للخير، وعنا عليه. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.